واعلموا أن الله غني حميد

عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الصافات.

أقصى ما يرغب به العبد من خالقه بعدما علم مدى تقصيره أن يغفر له ذنوبه ما علم منها وما لم يعلم، فهو لذلك يعيش في هذه الدنيا بين الخوف

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة السجدة.
3: بسم

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۖ

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة السجدة.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله
3: في الدنيا والآخرة.

إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى.

ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

0: بك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك. يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله، اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي، يتلو عليكم ما يتيسر له من سورة الحج.

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس

مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الحج، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود الرفاعي.

0: أجمعين.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
2: الروح. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: طريقة التوبة لمن قذف إنسان بزور أو بالقذف المحرم الذي ذكرناه في الآيات.
4: قذف إنسان؟
3: نعم. أو بالفاحشة أو بالزنا أو بغيره.
4: إيه نعم. الله تبارك وتعالى هنا لدينا في الآيات قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة عقوبة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا عقوبة، حكم وأولئك هم الفاسقون عند الله، غير عدول.
3: نعم.
4: عند الله وعند خلق الله وعباد الله، إلا الذين، والحمد لله أن الله عز وجل
3: استثنى.
4: وهذا من رحمة رب العالمين بعباد، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هنا حتى بعض العلماء قال: ما تكفي التوبة؟ يقول: أنا تبت، استغفر الله وأتوب إليه.

0: قال ما يكفي حتى يظهر الصلاح وأمارات الصلاح عليه. الأخ سأل قال شلون نعرف النتاب؟
1: شلون نتوب؟
0: أو شلون نتوب؟ أو شلون على أساس يقبلون شهادته مستقبلا؟ كيف يعرفون؟ يظهر عليه الصلاح، تظهر عليه الأمانة، يظهر عليه هذا الذنب مما يتعلق بحقوق العباد.
1: أحسن عليكم.
0: ولذلك شدد فيه، فلا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته. ولكي تكون توبته مقبولة، يعني ما يصير، لا يعقل قذف إنسان وطعن في عرضه، شوه سمعته بين الناس. طيب الآن بينه وبين رب العالمين، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، زين، وحق هذا الإنسان الذي قذفته ورميت بالبهتان. ولهذا أقول لهؤلاء الذين يتساهلون في رمي الكلمات في مواقع التواصل بدون رقيب بدون حسيب، يظن وبعضهم تحت أسماء
1: مستعارة
0: يظن أن ما حد بيعرفه، أنت معاقب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعدين يشتكي أنه مو موفق، ويشتكي أنه مشاكل عنده مع أسرته وفي بيته ومع عياله، ويشتكي أنه ما حد يحبه، ويشتكي. يا أخي شوف أفعالك، شوف تصرفاتك، يستصغر هذه الكلمات يبثها. لا بد كما اتهمت هذا الإنسان أن تبرئه، أن تقول للناس أنا كنت غلطان، أو أنا اعتمدت على قول فلان وفلان
1: ولم أتثبت
0: أنا غلطان، أو أنا أسأت بسبب سوء الظن أو عدم التثبت. أو لابد أن يبرئ هذا الإنسان. أو يقول أنا كنت كاذب واتهمت هذا الإنسان، يذهب إليه ويستسمح منه، يا فلان سامحني، إيش تبي؟ أن حتى لو تطلب الأمر أن ينزل إعلان في الصحف، ينزل إعلان في وسائل التواصل، اللي يكون يتهم نفسه ويبرأ. هذه هنا تكون رد المظالم
1: في الدنيا قبل الآخرة.
0: هذا هو. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة
1: نصوحة.
0: أربعة شروط: إقلاع عن الذنب، ندم، عزم على عدم العودة، ورد المظالم.
1: الله أكبر. الله يتوب علينا يا رب.
0: آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة قاف. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
1: سبحانك اللهم
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني
1: كل هم
0: وأبعد عني كل غم
1: كل غم
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
1: صدري صدري صدري, صدري
0: وعيل معه صبري
1: صدري صدري
0: وقلت به حيلتي
1: حيلتي.
0: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر وخفية.

في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.

0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: تغريدات أسرية.
2: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم

تغريدات أسرية. أخي الكريم، أختي الكريمة، سعادة الأطفال تكمن في حياة زوجية مستقرة بين الزوجين. تغريدات أسرية.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

لله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة.

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم

قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله

لا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد.

وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية الكرسي.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رواه

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: الظهر
1: وإذا أمسى فليقل
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: أذكار الصباح والمساء.
3: 106.1 FM
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الفتح.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم إنا نسألك أن يكون يومنا هذا خاليا من الشقاء، مليئا بالفرح والسرور والعطاء. اللهم ارزقنا الرضا والقناعة بما قسمته لنا، وأنعم علينا براحة البال، وألهمنا ابتسامة لا تغيب، وصبرا لا ينفد، وروحا بك متعلقة، وحمدا دائما لا ينقطع. اللهم سر خاطرنا بكل ما هو خير لنا، يا سميع يا مجيب.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: ذكر الله هو تذكره في استحضار جلاله وعظمته وقدرته وكل ما له سبحانه من صفات الكمال والجلال. فإذا ذكر الإنسان ربه واستحضر جلاله وعظمته، كان من هذا الذكر في ظل ظليل يوم القيامة.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر.

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: رواه أبو داود.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،
0: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.

0: ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: الشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، جاريا في مقام إيصال المراد الإلهي وفق القواعد والأساليب المعتمدة عند أهل اللغة العربية.

0: وحتى يصل فهم المراد الإلهي من كتاب الله العزيز، لا بد من معرفة ألفاظه ودلالاته وخصائصه.
1: أيها الأحبة، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة ياسين بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. بسم

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة ياسين، كانت بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: تستدعي القصص القرآنية الأحداث التاريخية من أعماق الزمن، ويجمعها كتاب الله المحكم من وجوه الأرض ليعرضها على الحياة من جديد في مقام العظة والعبرة بأسلوب شائق ومضمون فائق.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عليه الصلاة والسلام من قتال يهود خيبر وانتصر عليهم، وهذه طبعا الغزوة التي وقعت كما تعلمون هي غزوة خيبر، وقد انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه الغزوة وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر اجتماع بعض قبائل العرب. لماذا اجتمعوا؟ اجتمعوا واتحدوا لكي يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يقضون على الإسلام وعلى الدعوة المباركة التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمباشرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يتجهزوا لقتال هؤلاء الكفار. فتجهز للقتال 400 مقاتل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة اسمها ذات الرقاع، ولها أيضا اسم آخر وهو غزوة نجد. الصحابي الجليل جابر رضي الله عنه يحكي لنا قصة حصلت في هذه المعركة، فيقول رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فوجدنا شجرة لها ظل جميل وطيب، فتركناها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشجرة خليناها حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها شجرة طيبة وظلها طيب، فخليناها مخصوصة حق النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة وعلق سيفه عليه الصلاة والسلام على هذه الشجرة ونام عليه الصلاة والسلام. وذهب الصحابة للأشجار الموجودة في هذه المنطقة وجلسوا تحت ظلها وناموا. وفي هذه اللحظات والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، جاء رجل أعرابي، رجل بدوي، رجل من المشركين، فأخذ سيف الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا قال هذا الرجل:

للنبي صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ يعني أنت يا محمد خايف مني؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخيلوا الموقف، أنه نائم ثم جلس فتح عينه، ولا هذا الرجل واقف على رأسه وعنده السيف، وهو طبعا سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل الآن يهدد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: ها، أنت خايف مني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنا ما بخايف منك، لأنه صلى الله عليه وسلم سمع هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس، أي أنك يا محمد الله عز وجل سيحميك من شر الناس. فقال هذا الرجل الكافر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فمن يمنعك مني؟ يعني ما حد حولك من أصحابك، وخلاص، وأنا واقف على راسك، وأقدر حين أقتلك وأقطع راسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، قال له: الله يمنعني منك، الله قادر أن يمنعك أنك أنت تأذيني. ففي نفس اللحظة سقط السيف من يد هذا الرجل، فمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيف، وصار الآن الموقف انقلب، يعني تماما صار الآن القوي في هذا الموقف اللي عنده السيف من هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فقال له: من يمنعك مني؟ فهذا الرجل البدوي يعني الكافر قال: يعني طبعا هو حين خايف خلاص، وشاف الموت حين قدامه حين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني متلطف معه في الكلام، قال له: يعني كن خير آخذ، يعني أنت الآن صدق أنك صرت الآن أنت القوي وأنا ضعيف، فيعني أنت ارحمني وسامحني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال الأعرابي: أنا بصراحة أعاهدك ألا أقاتلك، يعني خذ مني وعد أني لن أقاتلك ولن يعني أشارك في أي شيء ضدك، ولن أشارك مع أي أناس يريدون أن يقاتلوك يا محمد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سامح هذا الرجل وتركه، مع أنه كان يقدر شنو؟ كان يقدر يضربه بالسيف، لكن لما شاف أن هذا الرجل كان صادق في كلامه وأنه ندمان على اللي سواه، اتركه صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل ذهب، رجع إلى قومه. فلما وصل إلى قومه قال لهم: لقد جئتكم من عندي خير الناس. قال لهم الموقف، وقال لهم: تدرون أن هذا يعني محمد صلى الله عليه وسلم كان قادر أنه يقتلني، ولكن لما قلت له الكلام الطيب ووعدته سامحني. فلذلك كان مستغرب من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، وبعد هذه الغزوة يسر الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب للعمرة، وهذه العمرة تسمى بعمرة القضاء. قال الله عز وجل عن هذه العمرة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وعمرة القضاء حصلت في شهر ذي القعدة من السنة 7 للهجرة،

0: وسبب هذه العمرة المباركة هو الاتفاق الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو الذي قد أرسله قريش، كفار قريش، كما ذكرنا من قبل في صلح الحديبية. لأن كفار قريش في صلح الحديبية منعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، وقالوا له نتفق معك على أن تأتي السنة القادمة، نسمح لك أن تدخل مكة وتعتمر. فمرت سنة، فالآن أتى وقت هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون خرجوا من المدينة متوجهين إلى مكة شرفها الله سبحانه وتعالى، وذلك كما علمنا لأداء العمرة لكي يعتمروا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه السلاح والدروع والرماح. لماذا؟ خوفا من أن يغدر هؤلاء الكفار، كفار قريش. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى ميقات ذي الحليفة، وهو طبعا ميقات أهل المدينة، لا بد أن يمروا على ذي الحليفة، ومنها يلبسون إحرامهم ويحرمون بالعمرة، يعني يقولون لبيك اللهم عمرة. فأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب المسجد، قال لبيك اللهم عمرة، ولبى يعني التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأيضا المسلمون فعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك انتشرت إشاعة من كفار قريش. فيا ترى ما هي هذه الإشاعة؟ وما هو الهدف منها؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. بذكر الله يتحصن المرء ويقوى، ويعان على عبادة الله عبادة يرضاها. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يجعله كالمرآة البيضاء.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: أحاديث الصباح.
2: مستمعينا، لا شك أن الأبناء اعتادوا على الإجازة وأجوائها وأيامها من السهر والنوم لساعات طويلة، لذلك يجب أن نبدأ تحضير عودتهم إلى المدارس وتدريبهم على روتين المدرسة قبل بداية السنة الدراسية بأسبوعين، وبشكل خاص بتنظيم الأسبوع الأخير من العطلة، بحيث يكون النظام اليومي فيما يشبه اليوم المدرسي، كالنوم في ساعات قبل منتصف الليل، والاستيقاظ في ساعات الصباح ما بعد شروق الشمس، والقيام بنشاطات متفق عليها. ومن الطبيعي جدا مواجهة صعوبات في تطبيق ذلك الروتين المدرسي، بالتالي من المهم التهيئة النفسية للأبناء من خلال إدخال فعاليات وفقا لأعمارهم والتقليص التدريجي لأوقات التسلية والترفيه. كما يجب على أولياء الأمور أن يدركوا أن العودة للدراسة من بعد الإجازة الطويلة صعبة على الطفل كما هي صعبة على أي بالغ، لذا فلنحاول دائما عند تبادل الحديث مع أبنائنا أن نركز على الأمور الإيجابية في المدرسة حتى يتحمسوا لها: التحدث عن الأصدقاء، عن المدرسين، عن مواضيع جديدة ربما، والنشاطات المدرسية المختلفة والمشوقة. وتذكروا أن كل ابن يملك تجربته الخاصة وقدراته وسرعة نضوجه الخاصة به، لذلك من المهم التركيز على تشجيعه ورفع معنوياته ورفع ثقته بنفسه وبمقدرته على مواجهة المرحلة الجديدة. هنالك أطفال فرحتهم بالعودة إلى المدرسة تملأ الدنيا، وهناك من يهابون العودة إلى المدرسة ويتملكهم الخوف والرفض، إما بسبب عدم جاهزيتهم النفسية لأسباب تتعلق بشخصهم أو بتجربتهم الأسرية، أو بسبب تجارب تعليمية أو اجتماعية فاشلة ومحبطة. وقد تواجههم صعوبات في تكوين علاقات اجتماعية وعدم قدرتهم على التواصل مع الآخرين، وربما مر البعض في تجارب سابقة محبطة وعدم إيجاد شخصية تربوية داعمة على سبيل المثال، حينما ينتقل البعض إلى مدارس جديدة لأسباب انتقال الأهل إلى بلدة أخرى وهكذا. قد تواجههم صعوبة في التأقلم، لذا من المهم جدا المحافظة على الهدوء كأهل، إظهار التعاطف مع أطفالهم، التفهم والاحتواء لمشاعرهم، الإصغاء لهم ولمخاوفهم وتقبلها، ومحاولة الاستفسار عن أسباب خوفهم ورفضهم للمدرسة، لأن عدم تفهمهم ومساعدتهم سيؤدي حتما إلى صعوبات في التأقلم ومشاكل سلوكية أو نفسية متعددة مثل السلوكيات العنيفة، الحساسية الزائدة والبكاء، التأتأة، الغضب أو الانطواء وغيرها من الصعوبات النفسية والسلوكية. من المهم جدا تفهمها ومحاولة التخفيف من قلقهم ومخاوفهم، والأفضل مرافقة الطفل في اليوم الأول والتعرف على مدرسيه، كما من المهم التوجه لاستشارة المربية أو المستشارة التربوية في حال الحاجة لذلك. كذلك من المهم جدا توطيد العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة وبين الأم والأب والأبناء من خلال الإصغاء والانتباه لما يقوله الأبناء، وحتى الإصغاء لما لا يقولونه من خلال لغة الجسد والمشاعر، والحديث معهم بحرية حول ما جرى في يومهم الدراسي،

0: حتى استشارتهم في أمور المنزل والمدرسة وتشجيعهم على الحوار من خلال بث المحبة والاحترام المتبادل. فأحيانا يتردد أو يمتنع الأبناء من مشاركة الأهل بما حدث معهم لأسباب عديدة، منها مزاج الطفل وطباعه، وعدم الوثوق من ردة فعل الأهل، أو أنهم لم يعتادوا على لغة الحوار داخل المنزل، أو لأن طريقة توجه الأهل للأبناء تكون شديدة مما يزيد البعد بينهما. لذلك ننصح بالتقرب واحتواء الطفل وتشجيعه على المشاركة وإعطائه الأمان ليتسنى متابعة كل ما يحدث معه، ولنعلم أن هنالك أطفال لغة جسدهم تكشف شعورهم، وعلى الأهل أن يكونوا متيقظين لذلك، ونحن بدورنا نأمل للجميع سنة دراسية موفقة ومكللة بالنجاح.
1: أحاديث الصباح.
0: اللهم في هذا الصباح امنحنا أكاليل من الراحة والهدوء، وانثر السعادة على أبواب قلوبنا، وطوقنا بالأمان والسكينة، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وارزقنا ما نرجو من حيث لا نحتسب. اللهم وأسعد صباح أحبتنا، وكف عنهم ما يضرهم، ويسر لهم أمورهم، واجمعنا بجنتك.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود

من أذكار الصباح والمساء. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا، أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.

0: وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله وبحمده.
0: رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء: قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن.

وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. رواه مسلم.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا، ومد جذور الخير والعطاء في حياتك، وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة ياسين، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد الكندري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيها الأحبة، استمعتم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة ياسين.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضل سورة الملك وسورة السجدة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام حتى يقرأ السجدة والملك، وهذا إنما يدلك على عظيم هاتين السورتين من عظيم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوتهما في كل ليلة قبل أن ينام. فحرص المسلم عليها في تمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أنه بالمداومة على التلاوة تسري إلى قلبه وعقله وفكره مضامين هذه السورة العظيمة التي هي كفيلة بأن تربي المسلم على منهاج الله وعلى صراطه المستقيم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
3: هنا
4: هنا
3: هنا
4: هنا هنا هنا
3: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
5: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
4: والبرامج المفيدة،
3: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: هنا أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. تستمعون الآن إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة لقمان، يتلوها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.

0: موت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة لقمان.
2: مستمعينا، من الأمور التي تساعد الأسرة كأولياء أمور وأبناء في المراحل الدراسية في خلق بيئة دراسية وتربوية للأبناء الحذر من تكرار أخطاء العام الدراسي الماضي، من الصحبة السيئة أو تضييع الأوقات أو اللهو واللعب غير المفيد بل والمضيع لأعمارنا. فلا شك أن الحياة تجارب، وقد تكون التجارب أحيانا قاسية، ولكنها صارت كذلك حتى يتعلم منها الإنسان كيف يتجنبها وطرق التغلب عليها وعدم العودة إليها. وهذا ما نوجه النظر إليه من خلال الأسرة، فلا بد أن يتعلم أبناؤنا أن الحياة مليئة بالإيجابيات والسلبيات، وعلينا أن نكثر من الإيجابيات وأن نتجنب السلبيات ولا نقع فيها من جديد. ولنفكر نحن كأولياء أمور، ولتفكر أنت كطالب، ما هي أكثر الأشياء سلبية مرت بك في العام الدراسي الماضي، مثل الصحبة السيئة، الفراغ، ضياع الأوقات، اللعب غير المباح، ذنوب ما، وهكذا يتم حصر هذه السلبيات والحذر منها لئلا تتكرر من جديد. ولنتذكر أننا لن نأسى على ما فات، لكن لا يكون يومنا الجديد كمثل الذي فات، كما جاء في كتاب الله العزيز: لكي لا

0: تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. كذلك الرؤية الراشدة للمستقبل، فعلينا كآباء وأمهات أن نزرع في أبنائنا الطموح في المستقبل والنظرة المستقبلية، وأن نربيهم على هذه المعاني والرؤية المستقبلية، حتى إذا ما بدأ مذاكرة أو اجتهادا كانت الدرجات العليا له في الدنيا، وإن شاء الله يقودك أيها الأب وأنت أيتها الأم إلى الدرجات العلى في الآخرة. التخطيط والجدولة، من المهم أن تخطط الأسرة المسلمة للعام الدراسي الجديد، فليس هناك أهم من أبنائنا، نخطط لهم ونساعدهم في رسم طريق حياتهم بصورة سليمة. فينبغي عمل جدول تنفيذي للأعمال والمهام المدرسية والدراسية والاجتماعية والترفيهية كذلك، ولا مانع من كتابة ذلك ووضعه في غرفة الأبناء والبنات كل على حدة، فالأسرة العاقلة هي التي تبادر قبل أن يفوت الوقت، وتندم على فوات وضياع رأس مال الإنسان وهو وقته. اختيار الصحبة الصالحة لأبنائنا من المهام الضرورية لكل أب وأم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. عليكم أيها الآباء ألا تتركوا أبناءكم في مهب الريح، يخطفهم أصدقاء السوء يمينا أو يسارا. لا بد من مراقبتكم لأصحاب أبنائكم، ولن يتحقق ذلك إلا إذا صاحبتم أبناءكم مصاحبة وصداقة حقيقية، في المذاكرة، في اللعب، في العواطف والمشاعر والاحتياجات. فلنعلم أبناءنا جزاء الصحبة الصالحة وأثرها عليهم في الدنيا والآخرة، لسيما في الدنيا كذكر لله ولقاء على طاعته وبشرى أمل ونجاح وتفوق وتميز ورفعة اسم أمام الناس وخلق فاضل وود ومشاعر طيبة. ولنبين لهم مخاطر الصحبة السيئة ومضارها عليهم في الدنيا والآخرة. هكذا أيها الأحبة يمكننا الاستفادة من عام دراسي جديد، وكذا يمكننا أن نحوله إلى عام جهاد ونجاح وتميز وتفوق بإذن الله تعالى. وفوق هذا وذاك لا ننسى الإخلاص والمراقبة لله تعالى، وضرورة زرع التواضع في أبنائنا وبناتنا، والشعور بنعمة الله تعالى علينا وشكران هذه النعم باستخدامها فيما يرضي الله تبارك وتعالى.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا

اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك وفضلك.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
2: ووطننا الحبيب.
1: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله،
2: يا الله.
1: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي،
2: ربي،
1: ربي، إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: في ميالي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد، يتلوها على أسمعكم الكريمة القارئ عمر عبد الله عمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

التراب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر

فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب

الباب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو

قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد

الآخرة أشق وما لهم من الله من واق

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم

0: الثواب. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد، كانت بصوت القارئ الشيخ عمر عبد الله عمر.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصافات بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة، 2017 للميلاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سلمان بن عبد العزيز النفاعي سورة الصافات في تلاوة كانت من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة 2017 للميلاد.
1: ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح:
2: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
1: رواه أبو داود.
2: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
1: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
2: على الخير والبركة وعلى خير طائر.
1: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف: يأخذ بناصيتها ويقول:

0: موتنا.
1: متفق عليه.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أيها المستمعون الأكارم، تستمعون الآن إلى سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة والتي تحدثت عن حادثة الإفك. سورة النور تستمعون إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا وإياكم إلى الأحكام الاجتماعية والآداب الإسلامية الراقية في سورة النور، وكانت التلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير
2: الروح. تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

هود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

الذنوب وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ علينا أخواتنا وإخواننا وأبناءنا وبناتنا المبتعثين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم. اللهم سلحهم بسلاح العلم والإيمان، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بكنفك الذي لا يرام. اللهم احفظهم من شر كل ذي شر. اللهم

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية

0: لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة فصلت.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال

وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها، ولم تكن فاضحي فيها بفعل موسى.

0: يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء، ومن آتي شر كل شيء.

0: تيبة. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في رحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا، لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي،
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة سبأ.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون. سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون. سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من الأمور التي تعكر صفو الحياة الزوجية تدخل الأهل السلبي. هناك تدخلان، تدخل إيجابي وتدخل سلبي. التدخل الإيجابي بمساعدتهم على حل مشاكلهم، تهدئتهم، مساعدتهم ماديا، يعني بحيث يكون

الأهل سواء أهل الزوج أهل الزوجة مساندين لهذا البيت الجديد حتى يقف على قدمه. لكن هناك إشكالية وهي التدخل السلبي، بمعنى أنه لو جت البنت تشكو لأهلها تصرف من زوجها، بعضهم بدل ما يهدونها ويحاولون مثلا هم يقعدون مع الزوج ويتفاهمون معاه ويحلون المشكلة بشكل ودي، لا يعني هي الآن ما أخذ بخاطرها عليه، بدل ما يهدونها يقول لها لا يا بنتي هذا زوجك هذا كذا، وهذه تحصل في الحياة الزوجية، ترى لا تشوفين مثلا أنا أمها تقولها مثلا أنا وأبوك ترى مرينا في المرحلة هذه، اللي تشوفين الحين الحمد لله أمورنا طيبة، فممكن تحصل فيهدونها. طيب ما بالك يقولها روح اشتكي عليه، ما بالك اللي يقولها يلا والله أنا من البداية ما ترى هذا بطلقش منه، لا يا جماعة ما يصير هذا. أو أحيانا يكون حتى تحريض بالإيحاء، يعني يحرضونها على زوجها ويحرضون الولد على زوجته بالإيحاء، يعني مثلا تي أمها تقولها والله شوفي شوف الناس شون متزوجين بقصور وبكذا فيلل وانتي بشقة كنا قرقور، انتي سويتي فيها الحين تدمرتيها طيحتي زوجها من عينها، لا لا انتي بالعكس يما ترى لا شوفين احنا حالنا الحين بيتنا كذا وسياراتنا وحالتنا، ترى احنا بدينا هم بداية بسيطة، بالعكس يمكن انت احسن مني، انا تزوجت ببيت يدك 5 سنين قاعدة ما عندي حتى حمام ما عندي وهكذا. فاذا التدخل السلبي هذا خاصة شباب بعدهم ما عندهم يعني ذيك الخبرة في الحياة ويسمعون هذا الكلام اللي فيه تحريض فيه يعني اثارة، ربما يأخذون موقف من بعضهم، وقد كثير من الحالات اللي تأتينا حقيقة البيوت في بدايتها هدمت والسبب تدخل سلبي من طرف ثالث، هذا سواء من الأهل كذا بل حتى بعضهم الصديقات، هي تقص على صديقاتها كل ما يجري في حياتها ويقص على أصدقائها كلمة من واحد ربما يؤثر. يعني أضرب لكم مثال، الآن يمعة الجمعة أو السبت عند أكثر أهلنا ومجتمعنا يتجمعون العائلة مثلا يوم الجمعة ويوم السبت، الزوجة هذه ما متعودة على أهل زوجها كذا، فيعني يمعة تروح يمعة ما تروح هكذا تأخذ لها يمعتين ثلاثة ما هي رايحة، يأتي الولد قاعد عند أهله يا جماعة لا تثيرون على زوجته، الزوجة هذه الآن هي من باب الإحسان وكرام زوجها تأتيكم، هي ما ملزمة ترى، لكن إحنا نريد المجتمع يترابط نريد كذا. صوروا هو جاهم، أتكلم لكم عن واقع ترى هذا، يعني هذا الكلام حصل، دخل الولد زوجته ما هي وياه، قال والدها الخروف وين فلانة، قال له راقدة ما هي يعني ما بغتي، رجع من أهله وهو مشحون شحن لأن أبوه قال له هذه الكلمة وتهاوش وياها وكذا ووصل الموضوع للطلاق. من السبب؟ السبب اللي قال هذه الكلمة، شاب الآن هو بشجعة لا يا ابني إن شاء الله ترى يعني الحياة أمامكم وكذا، إلا إذا اليوم ما انسجمت ويانا تنسجم ويانا إن شاء الله في المستقبل، أنت هديه مو تروح تقول له الكلام هذا يروح على زوجته يهاوشها واحتمال حتى يعنفها ولا كذا. فإذا التدخل السلبي هذا للأسف هو اللي يعقد المشكلة، ولذلك لابد أن يكون عند الأهل نضوج في التعامل مع الحياة الزوجية الجديدة الناشئة، سواء كان يعني تصوروا وحدة بعد زوجة ولدهم بعدها ما ولدت ما أصلا يعني لسه حامل بداية الحمل، حددت لها المحلات اللي تشتري منها وما تشتري منها والكذا والياهل كذا، تقول الدرجة حتى ثيابي تتدخل فيها أم زوجي شنو ألبس شنو ما ألبس، لا يا أختي أنت صح أنت أم زوجها لكن ما يعني أنك صادرين شخصيتها، لا تلبس اللي تلبسه وتأكل اللي تأكله وكذا، هي مسؤولة عن حملها مو أنت، أنت تنصحينها ممكن أخذت بالنصيحة أخذت ما أخذت ما أنت عليهم بجبار. فإذا أقول يعني يا إخواني يا أخواتي لا تتدخلون بما ربما أحيانا ترى يكون تدخل عن حسن نية، لا نشوف هذا التدخل إيش في آثاره. كذلك أنتوا يا شباب لا تسمحون بمعنى مو تهاوشون، لا لا خلوا حدود خصوصية لحياتكم الزوجية، حتى اللي ينصحكم اشكروا على النصيحة لكن مو ضرورة تأخذون فيها لأنه قد تأثر على حياتكم. فالتدخل إذا كان سلبيا فهو من أحد الأسباب التي

0: تهدم الحياة الزوجية.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم

ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا

الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

0: حاضرا
1: ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذ

حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله

أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها

أن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقال

0: الله العظيم.
1: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الكرام إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النمل.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح.

0: في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح،
1: إلى بلاد الأفراح.
0: نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة
1: حلية التلاوة.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: حلية التلاوة،
0: حلية التلاوة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم وبرنامج حلية التلاوة. هذه تحيات تقبلوها في البداية من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم.

0: الله.
1: حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله وبارك في جهودكم الطيبة. وأرحب كذلك بمشايخنا هنا في الاستوديو، الشيخ أحمد وليد جناحي وضيفنا طبعا الذي سوف نقدمه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله وبارك فيكم. ننتقل معكم مستمعينا إلى فاصل ونعود إليكم بعده وبرنامج حلية التلاوة.
3: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
4: حلية التلاوة.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، طبعا عبر هذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة. وأجدد التحية لفضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر.
0: الله يحييك. الله يبارك فيك.
1: ونحن اليوم في استوديو إذاعة القرآن الكريم يشرفنا طبعا استضافة ضيف عزيز على الإذاعة وعلى مستمع الإذاعة أيضا، هو الشيخ الحافظ بدر سائد مشعل، ممثل مملكة البحرين، والذي حاز المركز الثالث في الدورة 46 في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. حياك الله شيخ بدر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله.
2: الله يحييك يبقيك. الله يجزاكم الخير على هذه الاستضافة.
1: بارك الله فيك، سعداء بتواجدك معنا في البرنامج وفي الإذاعة كذلك للحديث عن هذه المسابقة ومشاركتك فيها طبعا ضمن 334 متسابق ومتسابقة من 133 دولة من مختلف أنحاء العالم، وهذا الفوز الذي يسجل إنجازا مشرفا يضاف إلى سجل إنجازات أبناء مملكة البحرين في هذه المحافل القرآنية المباركة. حياك الله شيخ بدر. وقبل أن ندخل في تفاصيل النشأة ويعني كيف بدأت رحلتك في القرآن الكريم، كيف كانت أجواء المشاركة في هذه المسابقة في أطار البقاع وأقدسها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والله كانت يعني مشاركة جميلة، طبعا هي المشاركة الأولى لي كمسابقة دولية، ولا يخفى عليكم الأجواء الإيمانية في رحاب مكة المكرمة.
1: نعم.
2: وازداد بهذه البقاع المباركة تواجد هذه المسابقة المباركة التي تعنى بكتاب الله عز وجل، فالأجواء كانت يعني روحانية وأجواء تنافسية على الخير، والحمد لله الذي وفقنا.
1: الحمد لله الحمد لله. كيف كان ردة فعل الأهل والأقارب بعد سماع هذا النبأ السعيد، وكذلك كيف كانت يعني كيف كان تجاوب معلمكم وشيخكم أيضا؟
2: والله كانت يعني مشاعر سعيدة من كل من أعرف، من أقارب وأصدقاء وحتى من لا أعرفه، فالله يجزاهم الخير على هذه المشاعر الطيبة، وهذا إن دل فدل على طيبهم وحسن أخلاقهم.
1: نعم بارك الله فيكم. طبعا هذه المشاركة يعني هي بعد مشاركات أيضا كانت في مختلف مسابقات القرآن الكريم، وأيضا كنت فيها في مراكز متقدمة ما شاء الله.
2: الحمد لله.
1: نعم ذكرنا في هذه المسابقات إذا
2: والله شاركت في مسابقة البحرين الكبرى، الحمد لله حققت في العام الماضي المركز الأول في فرع 20 جزء
1: ما شاء الله،
2: والحمد لله حققت المركز الأول في مسابقة الشيخ خليفة الله يرحمه في فرع القرآن الكريم كاملا.
1: نعم.
2: وهذه أبرز مشاركاتي في مملكة البحرين.
1: نعم. ما الذي يكسبه المشاركة يعني في المسابقات؟ ما الذي يعني يكسب ذلك في القارئ والحافظ؟ ما الذي يضيفه له في مسألة الحفظ والتدبر وغير ذلك؟
2: في مسألة المسابقات، فمن أهم الأشياء اللي ممكن تساعد الحافظ على تثبيت حفظه أنه يشارك في المسابقات. فهذه المسابقات ما هي بمراكز بس تحققها، بل هي من قبل يعني مشاركتك، فأنت في طور الاستعداد وفي مرحلة المراجعة والإتقان. فهذه كلها يعني مرحلة تساعد الحافظ على إتقان حفظه. وأيضا في جانب التدبر، ففي بعض المسابقات قد يكلف الطالب بحفظ المعاني، فحفظه للمعاني يساعده على تدبره لحفظه لكتاب الله عز وجل.
1: نعم. هل تتبع برنامجا معينا في خلال اليوم مثلا، أو حتى استعدادا لمثل هذه المناسبات أو مثل هذه المحافل؟
2: والله يعني يومي كأي يوم، أراجع وردي. أما قبل المسابقات فأكثف الورد، يعني مثلا إن كان 3 أجزاء فخليه 5 أجزاء، أحيانا 10 أجزاء. فهذه في هذا التكثيف في مقدار المراجعة يساعدني نوعا ما على أني أكون أكثر إتقانا في هذه المسابقة، وحتى ما بعد المسابقة، فهو شيء يعني جدا مساعد على إتقان الحفظ.
1: نعم. هل وجدت تغيرا فلنقل يعني بسبب حفظك للقرآن الكريم، سواء على المستوى العلمي أو المستوى العملي أيضا؟ يعني قبل حفظك للقرآن الكريم، لا شك بأن يعني كان هناك اهتمام مثلا في المراحل الدراسية وغير ذلك. هل يعني هذا الشيء أثر بالنسبة لاهتمامك أيضا بالقرآن الكريم، أم أنه يعني أثر ربما يعني طغى جانب على جانب؟
2: لا أبدا أبدا، بالعكس والله. يعني بالنسبة لي حفظ الكتاب الله عز وجل فتح لي آفاق ما كنت أتوقعها، سواء في الدراسة الأكاديمية ولا في دراسة العلوم الشرعية. فالقرآن سبحان الله يفتح الأذهان، فهو بحمد الله يعني فتح لي آفاق واسعة في الفهم والإدراك، والحمد لله رب العالمين. وهذا كله من بركات القرآن الكريم.
1: نعم نعم، بارك الله فيكم. وإذا سمحت لي أن أنتقل إلى شيخنا الكريم الشيخ جعفر، ولعل لديه جملة من الأسئلة التي تختلف عن الأسئلة التي طرحتها لكونه معلما ومربيا وأيضا متسابقا قديما في هذه المسابقة. شيخ جعفر، مسابقة الملك عبد العزيز.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. ونحن مسرورون صراحة وجودك معنا هذه الأمسية في برنامجنا حلية التلاوة. وهذا البرنامج منكم وإليكم، لأنه متخصص في تلاوة القرآن الكريم، وأنتم من أهل التلاوة والحفظ. وأنا أبدأ بسؤال مستقبلي، ما هو يأتي بعد حفظك للقرآن الكريم ودخولك في سجل المسابقات؟ ما هو الآتي؟
2: والله هدفي اللي أطمح له حتى من قبل دخولي للمسابقات أني أكون يعني حافظ للقراءات العشر، وبإذن الله بتوجيهاتكم نصل إلى هذه المرحلة
0: إن شاء الله تعالى. يعني هذه القراءات هي مكمل للحفظ والتلاوة، لأن الباب يدخل منه الطالب في الحفظ أو التلاوة ينتقل به البيت الأكبر، وهي علم القراءات السابعة والعشرة المتواترة. والحمد لله.

0: يا رب العالمين، أنتم يعني من إن شاء الله من بداية دخولكم إلى هذه الحق في حفظ القرآن الكريم، متى كان هذا في البداية، في بداية الحفظ؟
1: والله كانت بدايتي في حفظ كتاب الله عز وجل منذ الصغر، فكانت البذرة من والدي الكريمين حفظهم الله تعالى. فكانت بداية رحلتي باختصار في حفظ كتاب الله عز وجل أن بدأت في ألحقت في دار القرآن بالمدينة النبوية،
0: ما شاء الله.
1: فتعلمت الكتابة وحفظت شيئا من كتاب الله عز وجل، ثم انتقلت إلى حلقات المسجد النبوي الشريف وحفظت بها 5 أجزاء.
0: أنت تقصد في أيام الإجازات أم كنت
1: لا،
0: مقيما هناك؟
1: كنت مقيما هناك.
0: نعم.
1: ثم بعد أن أتممت 5 أجزاء فانتقلت إلى مملكة البحرين، وفيها أتممت حفظ الكتاب لله عز وجل.
0: في كم سنة ختمت كاملا؟
1: بدايتي يعني كانت من الصغر، بعدين صار في
0: قطاع.
1: انقطاع. اي نعم، الله المستعان. يعني فعليا ممكن تكون 2 إلى 3 سنوات.
0: ما شاء الله ما شاء الله. وفي أي مركز؟
1: في مركز شيخان وشريف الفارسي.
0: نعم، في مركز شيخان والشريف الفارسي في منطقة
1: البحيرة.
0: الرفاع الشرقي. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب، في هناك عن دائما المعلمون وأساتذة والحفاظ دائما هذا السؤال يسألون فيه المتسابقين، ما هي أهم الصعوبات في استذكار الحفظ التي تواجه القارئ، خاصة في المسابقات؟ الأسئلة تكون شوي متنوعة، ليست أسئلة عادية، هي انتقائية بشكل مقصودة. فما هي كما تشوف يعني ما هي نوعية الأسئلة التي تكون يحتاج لتركيز كثير قبل يعني الشروع في الجواب؟
1: طبعا هي نوع الأسئلة تكون كما ذكرتم شيخنا في المسابقات تكون مركزة على جانب المتشابهات مثلا،
0: نعم.
1: سواء في منتصف الصفحات أو في بداية الصفحات.
0: نعم.
1: فأهم ما على المتسابق أو على القارئ أنه قبل ما يشرع في الجواب أنه يستحضر لمدة 5 ثواني مثلا، يستحضر أول الآيات اللي سئل بها،
0: نعم.
1: ثم يشرع بعون الله عز وجل في قراءة السؤال.
0: نعم، يعني هو الشيخ بدر يعني يقول إن على المتسابق قبل الشروع في القراءة عندما يسأل في الحفظ عليه أن يعني يستذكر ثواني ولا يتعجل، لأن قد يكون بداية الاستهلال في الأسئلة المتسابقات كان يكون في شيء من المتشابهات. طيب، يعني هل هناك يعني طريقة ما أو تقنية معينة لحفظ المتشابهات بحيث أن لا يلتبس على القارئ ويدخل في سورة وينتقل لسورة ثانية دون أن يشعر بذلك؟
1: والله الطرق كثيرة ذكرها المشايخ من قبلي، لكن أنا ما جربته هو التكرار.
0: هذا النبي،
1: هذا اللي أنا جربته واستفدت منه الحمد لله، اللي هو التكرار.
0: تكرار ماذا؟ تكرار الحفظ أم تكرار الآيات المتشابهات بشكل خاص؟
1: بداية تكرار الحفظ، ثم إذا حسيت أن في متشابهات قد تشكل عليك فأنت في هذه اللحظة تكرر المتشابهات، مثلا متشابهات مع سورة الأعراف، متشابهات مع سورة هود، فأنت تجمع بين هذه المتشابهة مثلا وهذه
0: المتشابهة. وهل في هناك كتاب معين؟ طبعا هناك كتب في متشابهات كثيرة، لكن هل في كتاب معين أنت كنت يعني وضع منهج لك أن تمشي بحسب المؤلف؟
1: لا والله ما
0: في مسألة
1: ما ما ما استخدمت سوى طريقة التكرار، أما الكتب فما والله ما
0: نعم.
2: هل هناك كتب مختصة بهذا الجانب شيخ
0: كثير
2: جعفر؟
0: من ألف الكتب في المتشابه.

0: الأبعاد موجودة قديما وحديثا،
1: معنية بجانب المتشابهات فقط.
0: متشابهات نعم، ويذكرون يعني آيات المتشابهات، المتشابهات في الكل، متشابهات في الجزء، متشابهات في بعض الآيات، ذكروها ودونوها يعني، وليس تأليف، هو فقط يعني من خلال الخبرة في الحفظ وضع هذه الآيات في أبواب كل يعني منها بطريقة بتسلسل معين
1: يسهل للحافظ،
0: يسهل للحافظ نعم
1: يصل. أنتم كلجنة تحكيم شيخ جعفر، عندما تسألون في مثل هذه الآيات التي فيها تشابه،
0: نعم،
1: كيف تعرفون مدى معرفة المتسابق بهذه الآيات وبهذا الموضع الذي سوف يبدأ منه؟ يعني
0: وأولا في ينبغي أن أقولنا في آيات المتشابهات، أنا رأيي الشخصي يعني أنا لا أحبذ أن تطرح أسئلة المتشابهات في بداية بداية دور المتسابق،
1: يعني مثلا يكون أول سؤال هو يعني
0: يكون أول سؤال، لأن قد يربكه من البداية وبالتالي لا يمكن أن يؤدي بشكل جيد. ثاني شيء، السؤال التي في الآيات المتشابهة لا يفترض أن يكون المتشابه يكون في بداية الآية، لا بأس من في نصفها أو في آخرها، ولكن ليس في البداية، لأن في البداية هذا يتيه القارئ. ولكن لو حصل، وهذا السؤال لك أنت أنا جاي حين، فلو حصلنا يعني سئلت سؤال فيه متشابهات من البداية واللجنة لم تفتح عليك أكثر من ما بعد الاختلاف، ما يعني مثلا متاع لكم ولأنعامكم مثلا، أي سؤال بسيط، لو سئلت هذا السؤال كيف تقرأ؟ معروف أن متاع لكم ولأنعامكم في الجزء 30 في سورة النازعات وفي سورة عبس، فإذا جاءت الصاخة هناك، فإذا جاءت الطامة بعدها يعني. فلو سألت سؤال في بداية يعني كمتشابهات متاع لكم ولا نعم، هل مباشرة تقول فإذا جاءت الصاخة مثلا أو فإذا جاءت الطامة، أم تقوم أنت بسؤال اللجنة أي موضع تقصد؟
2: أو هذا هو ما أراه صحيحا يعني،
0: نعم،
2: أني أسأل اللجنة، لأن هذه شيء يعني ما أقدر أني أنا أحدده يعني.
0: نعم، تسأل اللجنة ومن حقك.
2: نعم،
0: ومن حقك إذا سئلت تقول أي موضع، لأن قد يكون هم يقصدون موضع ثاني وأنت تقرأ موضع الأول أو العكس. وبالتالي على اللجنة التي تسأل أسئلة أن تقرأ السؤال، اللجنة العضو يقرأ السؤال بحيث يبتعد عن التشابه الكامل. وإلا لو يعني تسرع الطالب فقد يقع في أخطاء وتحسب عليه. نعم
1: صحيح،
0: بارك الله فيك.
1: هناك سؤال لدى الشيخ أحمد وليد. نعم شيخ.
2: أولا نبارك للأخ الشيخ بدر على هذا الإنجاز المشرف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه دائما في هذه المسابقات ويشرف مملكة البحرين في المراكز الأولى. وسؤالي للشيخ بدر يعني كيف الواحد يوفق لإتقانه في الحفظ؟ يعني كثير من الناس يقول أنا مثلا كثير علي أقرأ 3 أجزاء يوميا، فيقول مثلا متى أقرأ هذه الأجزاء؟ يعني هل بعد الفجر، بعد العصر؟ يعني كيف الواحد يوفق بين حياته العملية والاجتماعية ومن هذه الأمور؟ يقول مثلا أنا عندي دروس أيضا مثلا بعد المغرب، وعندي دروس بعد العشاء، وأبي أرتاح وأبي هكذا وأبي أزور أهلي، فمتى الواحد يوفق في هذه الأمر؟
3: أولا الله يبارك فيك وجزاك الخير وفع قدرك. ثانيا لابد أن أول شيء يكون في تدرج في مسألة مرحلة الإتقان. فما يصير تقول حق شخص تعال وكل يوم

0: بيك تتقن أو تراجع 3 أجزاء، هو توه يعني ممكن ختم، ويعني أقصى شيء وصل له في المراجعة 10 صفحات، ما يصير تقول له مرة واحدة تعال أبيك تسمع لي 3 أجزاء. يجب على الحافظ أول شيء إنه يبدأ بالتدرج، مثلا عنده جزء واحد أو نصف جزء يبدأ في إتقانه، فيثبته بحيث إنه يكون يعني ثبات راسخ، وينتقل للجزء اللي بعده وهكذا. ثم بعد ما ينتهي من هذه المرحلة يبدأ في مرحلة المراجعة، يعني يحدد له ورد يومي سواء جزئين 3 أجزاء 4 أجزاء على على على حسب الشخص واستطاعته. فهذه ال
1: نبي تجربتك أنت، أنت متى تراجع؟ وقتك أنت متى؟ يعني عطنا نبذة عن حياتك البسيطة هذه يعني.
0: والله أنا دائما أحاول إني أراجع في وقت الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، فأحاول إني أكمل وردي في وقت الفجر، إذا ما استطعت فأكمله في سائر يومي.
2: إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: يعني تجزأ يعني هذا الورد.
0: أي نعم تجزأ، ما في بأس يعني إن الإنسان يجزئ وردة، يعني ما يلزم نفسه إن أنا يا إني أكمل هال3 أجزاء في هالوقت المحدد، أو إني ما أقرأ في هاليوم وردي. هذا شيء يعني من تلبيس الشيطان على الشخص.
1: نعم.
3: يعني هناك يعني بعض الحفاظ يعني سمعنا قصصا عنهم يعني يحفظون القرآن الكريم مثلا في ذهابهم وإيابهم في المواصلات يعني.
2: نعم. أكثرهم.
3: نعم.
2: كان يقول شيخنا رحمة الله عليه، يقول إذا أردت أن تكون ماهرا بالقرآن، وإحنا نقول بالدرجات العالية ممتاز يعني، يقول لك عليك أن تراجع في اليوم 5 أجزاء إذا أردت أن تكون ماهرا على مدار السنة يعني. وإذا أردت أن تكون جيد جدا يعني أقل من الامتياز يعني ف3 أجزاء، وأقلها جزء، وما دون الجزء فليس حفظا.
3: الله المستعان.
2: هذا كان يقول لنا دائما شيخنا رحمه الله عليه، الشيخ محمد سعيد الحسيني
3: رحمه الله. نعم شيخ بدر، يعني هذه المشاركة بارك الله لكم فيها تعتبر المشاركة يعني التي من بين المشاركات هذه هي الخارجية، يعني التي كانت خارج المملكة، وكذلك كانت بين كوكبة من المشاركين المختلف الدول. لا شك بأنكم يعني خلال هذه الفترة التي كنتم فيها في المسابقة التقيتم ببعض الجاليات التي أيضا يعني كانت حاضرة وتتسابق وتتنافس معكم في هذا، فهل أضاف لكم هذا أيضا؟
0: والله بالطبع، يعني الشخص دائما يحاول أن يشوف أفضل من حوله، فبحيث أنه يستفيد من خبرات المتسابقين.
3: نعم.
0: فتفنى والله من المتسابقين اللي يعني تشوفه مثلا في مصلى الفندق ما يرقد في الليل، طول وقته يراجع ويراجع. فهذه يعني يخلي في نفسك يعني شوي تستصغرها، يعني تشوفه شلون وانت
3: فتصبح لديك همة أكبر.
0: فهذه من المواقف اللي تخلي الإنسان يعلي في همته يعني.
3: بارك الله فيكم. وشيخنا لديك إضافة في هذا؟
2: ما هي نصيحتك يعني في نهاية هذا اللقاء، ما هي نصيحتك لمن ختم القرآن ولمن بدأ بحفظ القرآن؟
0: والله نصيحتي بمعاهدة المراجعة، ولمن بدأ بحفظ القرآن بالاستمرار، ومجاهدة النفس على إتمام حفظ كتاب الله عز وجل، وثم مجاهدة النفس أيضا على الإتقان. فهي مرحلة ما نقول إنها صعبة، لكنها أيضا مو بسهلة، يبي لها مجاهدة النفس، ويبي لها صبر، وأهم شيء إنه يكون عنده عند الحافظ يكون

0: عنده شيخ يرشده على هالدرب. فالإنسان إذا قال أنا بحفظ بروحي فبيضيع، فلازم إنه يكون عنده شيخ متقن يرشده ويدل على الطريق القويم.
1: ولا شك أن الذي ختم عند جوهرة ثمينة،
0: صحيح.
1: والجوهرة الثمينة يجب المحافظة عليها.
0: صحيح.
1: والجوهرة لا شك أن القرآن الكريم أعظم من أي جوهرة في الدنيا، والمحافظة على هذا الكنز الذي هو يعني الله وفقه بحفظ القرآن عليه أن يحافظ عليه. هذا الكنز لا يأتى لأي أحد، ولعل محبة الله لك هو الذي جعلك أن تسلك هذا المسلك وصلت إليه. فنحن بدورنا نذكر أنفسنا ونذكرك يعني المحافظة على ما وصلت إليه، وطلب المزيد بعد شكر من كانوا سببا في وأنت عليه الآن، وكذلك شكر الله قبل كل شيء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى هذا الطريق.
0: اللهم آمين. الله يجزاكم خير.
2: بارك الله فيكم شيخ بدر سائد مشعل، ونرجو لك دائما التوفيق في سائر المسابقات والمحافل التي تشارك بها، وأن يكون القرآن الكريم ربيع قلبك ونور دربك. وهذا يعني يعتبر ليس ختام برنامجنا، ولكن يعني ختام اللقاء.
1: نعم، وليس ختام، حتى إن شاء الله نريد أن نسمع منه يعني بعض الآيات من ذكر الحكيم.
2: نعم.
1: ولو يعني بدأنا من الختم الذي وقفنا عليه في سورة الرعد الآية 9، صفحة 250. حبث بعد الفاصل ولا قبل الفاصل؟
2: عليك انت شيخ، تحب ان احنا نطلع طيب. فاصل نطلع فاصل
1: نطلع فاصل
2: طيب نطلع فاصل إذن، ونعود إليكم مستمعينا الكرام وبرنامج حلية التلاوة. ابقوا معنا.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم وبرنامج حلية التلاوة، وأجدد الترحيب بمشايخنا الفضلاء فضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر مجددا.
3: الله يسلمك.
2: وكذلك الشيخ أحمد ولي الجناحي والشيخ بدر سائد مشعل، حياك الله، حياكم الله جميعا مشايخنا الكرام. وهذه الفقرة التي نستمع فيها إلى أصوات القراء الكرام هنا في الاستوديو الذين يشرفوننا بحضورهم. طبعا نحن متواصلون في الختمة ووصلنا إلى سورة الرعد، وبودنا أن نستمع بدءا من الشيخ بدر مشعل. تفضل الشيخ بدر.
3: تفضل، ابدأ من الآية التاسعة، عالم الغيب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق

وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق

قال: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم

نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب.

0: جهنم وبئس المهاد.
1: أحسنت، بارك الله فيك، فتح الله لك وعليك،
2: الله
1: وبارك الله فيك على هذه التلاوة الطيبة المباركة، نفع الله بك. فيها يقول الإمام ابن الجزري في باب الراءات: وأخفي تكريرا إذا ما تشددوا، يعني إذا كانت الراء مشددة فقابلية تكرار الراء عند النطق بالراء المشددة تزيد، أن تتكرر الراء. ولهذا يقول أخفي التكرير، أي لا تجعلها الراء تتكرر عندك. وطبعا هذا يكون عندما اللسان يمسك القارئ بظهر اللسان على يثبته على اللثة، يستطيع أن يتحكم في عدم تكرير الراء. الراء فيها صفة لازمة وهي التكرير، ولكن هذه الصفة هي ارتعاد وليس تكرار، إعادة الراء مرة بعد أخرى. فهذه النقطة جزاك الله خير، يعني اهتم فيها، وكذلك في سكون الراء حتى لا تتكرر فتصبح الراء راءات. بارك الله فيك.
2: فيك الله يسعدك.
3: طبعا هذه كانت تلاوة بمرتبة التدوير.
1: كانت تلاوة بمرتبة التدوير وبقصر المنفصل في رواية حفص عن عاصم من طريق الطيبة.
3: نعم. وبالنسبة يعني الآيات التي تلاها الشيخ بدر منذ قليل، ما هي الأخطاء التي يعني تعتبر شائعة وربما يعني يقع فيها العديد من القراء أو ممن يقوم بتلاوة هذا المقطع؟
1: يعني مما قرأ طبعا هو يعني الموضوع لا ليس هو الذي قد يخطئ فيه، فهو قارئ وماهر بهذه الأمور. ولكن بعض الطلبة، بعض من هم يعني يتلون كتاب الله عز وجل، يقعون في أخطاء، مثلا كباسط كفيه في الآية 14: كباسطي كفخم الباء والألف، ويمكن فخم السين كذلك. كذلك الباطل، أين كانت الكلمة الآن؟
3: يضرب الله الحق والباطل.
1: نعم، كلمة الباطل كذلك. الباطل كفخم الباء والألف، مثل هذه الكلمات التي حرف المستفل المرقق يسبق حرف المستعل المفخم، عليه أن يحرص ولا يسبق التفخيم وهو لا زال في حرف الترقيق. يعني السين مرققة بعدها الباء مرققة والألف والسين بعدها الطاء، لأجل الطاء يفخم كذا حرف مسبقا. ومسألة ثانية: ولله يسجد من في السماوات. يسجد بالسين. بعض الطلبة يقولون يسجد، يعني يأتي بالسين مشمة بالزاي، يأتي بالسين بصفة الزاي، أو يقلبها السين إلى زاي. وهذا يحصل عندما السين يلتقي بالجيم. لماذا؟ لأن السين فيها صفة الهمس وجريان النفس، بينما الجيم فيها صفة حبس النفس، فيحبس النفس في السين ينقلب، سبحان الله، ينقلب السين إلى زاي. لأن الفرق الوحيد بين الحرفين السين والزاي بهذه الصفة،
3: جريان
1: السين جريان النفس، زاي عدم جريان النفس، وينقلب الحرف إلى حرف آخر.
3: نعم، بارك الله فيكم. نعم، الآن نستمع إلى الشيخ أحمد.
1: تفضل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل

الطلبة يخطون في ينقضون لينقضون، يعني يقلب الضاد إلى الدال، أو يقلب إلى الدال مفخم ينقضون، يعني ليس ضو ضو ضو وليس ضو. وكذلك الميثاق يعني خاصة في الوقف قد يفخم الثاء والألف لأجل القاف. نعم شيخ تفضل.

0: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: طبعا في كلمة أولئك، الكلمة ترد في القرآن الكريم بصورة كثيرة، يعني كلمة أولئك هي رسمها هي ألف واو لام يا كاف، رسم الكلمة. ولكن من الأشياء اللي فيها بعض المسائل، أولا ألف تقرأ همزة، كل ألف في بداية الكلمة سواء كانت الهمزة مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة ترسم بشكل الألف، ما في همزة ترسم بشكل غير الألف في بداية الكلمة.
2: نعم.
1: ثم الواو التي بعد الهمزة، هذه الواو رسما، هي فقط رسما، ولذلك يعني لا نطق لها، كما نقول هناك حروف
2: ترسم
1: ترسم ولا تنطق،
2: نعم.
1: ولهذا وضعت عليها الدائرة الصغيرة، يعني ما تحت الدائرة الصغيرة
2: لا ينطق.
1: لا ننطق، لا ينطق. ثم اللام واضحة، ثم بين اللام وبين الياء المرسومة هناك حرف ينطق ولكن غير مرسوم، عكس الواو، حرف ينطق والألف لكن لا رسم لها، ورسمت كألف صغيرة كشكل الخنجر، ألف خنجرية تسمى.
2: نعم
1: نعم. وبعدها رسم الياء، ولكن ما تقرأ ياء، تقرأ همزة، وهذه من الحروف التي رسمت بشكل وتنطق بشكل آخر. الآن ثلاثة أشياء في هذه الكلمة
2: نعم.
1: كمثال حصلناها، حرف مرسوم لا تنطق، وحرف غير منصوب غير مرسوم ينطق، وحرف مرسوم ينطق
2: بشكل مغاير
1: بشكل
2: عن
1: مغاير
2: المرسوم.
1: هذه في كلمة أولئك كلها. فقط للبيان من حيث الرسم وكيفية النطق. نعم شيخ، تفضل.

0: وأزواجهم وذرياتهم.
1: كلمة ذرياتهم أنا أتذكر دائما شيخنا رحمة الله عليه دائما يقول هاي الكلمة صعبة، يقول هذا حتى شيخي كان يوقفني على هذه الكلمة، يقول لك ذرياتهم بسبب الشد في الراء، وشد صعبة هنا لأن شد في الراء المكسورة طلب الترقيق الراء وهي مسبوقة بضمة، فنطقها في هذه الحال في الصعود، ثم بعدها يا مشددة والياء يتطلب جريان الصوت فتنطق ذرياتهم، قليل من ينطقها هكذا البريق ذرياتهم ذرياتهم شدتين راء مشددة ويا مشددة.

0: وأحيانا يعني يفخم الراء أيضا.
1: هذه الصعوبة فيها، أن الانتقال بعد الضمة إلى راء مشددة مكسورة فقد يتفخم الراء، وعليك بيان الشد مع بيان الترقيق.
2: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
1: صبرتم من كلمات الصعبة، لأن الباء المرققة وقعت بين الصاد وبين الراء، والصاد والراء من حروف التفخيم، الراء مفخمة في هذه الحالة والصاد دائما مفخمة، ووقع بينهما حرف مسكين ضعيف، فعلى القارئ أن يعني يراعي ذلك الترقيق في الباء.
0: نعم.

0: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
1: نعم، هذه من المواضع الصعبة، أقولها بكل صراحة. الله يبسط الرزق، سين والباء، الباء والسين حروف الترقيق في كلمة يبسط، ثم الطاء من حروف التفخيم. من الآن من يرقق السين في هذه الكلمة إلا إذا كان مجود، مجود وكذلك يراعي هذه الأمور، وإلا إذا كان بدون مراعاة بدون انتباه يقلبها إلى أي حرف؟
2: صوت.
1: إلى صاد، شيء طبيعي.
3: البعض يظن شيخ جعفر بأن هناك يعني في مثل هذه الكلمات التي تجتمع فيها السين والصاد يعني يظن بأنه مرخص له أن ينطقها بأي شكل من الأشكال يعني.
1: هذا جاهل. هذا جاهل، وإلا هذه مرتبطة بأحكام الرواية. كل رواية لها كلمات تقرأ بوجهين أو وجه واحد، يعني فهذه ليست من الكلمات التي يجوز فيها الوجهين، بل إجماعا هذه الكلمة تقرأ بالسين عند جميع القراء العشرة. ثم لاحظ بعد ذلك، بعد الانتقال من الطاء يأتي إلى الراء المشددة
3: المكسورة
1: المرققة المكسورة. فالانتقال هنا يكون صعب ما لم يكون القارئ حريص كل الحرص ومتدرب تماما في مثل هذه المواضع. وأنا أقول لكل يعني قارئ وطالب، لما يأتي إلى هذه المواضع عليه أن يخفض السرعة، هذه مثل مطبات، فانتبه جيدا كيف تنطق هذه الحروف لما تلتقي.
3: نعم.
0: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.

ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلمة تطمئن هذه من الكلمات التي على الطالب أن ينتبه جيدا، لأن التاء حرف مرقق والطاء من حروف التفخيم، فاللسان قد يسبق التفخيم في التاء فيقلب التاء إلى طاء فينطقها طائي.

0: تطمئن، وهي تطمئن، فاحتاج إلى يتدرب الطالب وعلى المعلم والأستاذ لما يأتي لهذه المواضع أن يكرر على الطالب اقرأ وكرر وكذا حتى يرسخ ذلك في ذهنه وعلى لسانه.
1: نختم الحلقة باستماعنا إلى أيضا تلاوة من الشيخ بدر، نكمل فيها المقطع الذي نحن بصدده في سورة الرعد.
0: نعم.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلا

ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وجعلوا

أَيَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ

0: عاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
1: حسنت، بارك الله فيك. حسنت. في الآية 31 مرت كلمة أفلم ييأس الذين آمنوا. هذه يمكن هذه الكلمة يعني البعض يشكل عليه كيف يقرأها، لأن تركيبة حروف الرسم فيها ياء وألف ثم ياء ثم سين، والهمزة طبعا غير ليس لها رسم.
2: نعم.
1: فالبعض كان يقرأها ييأس، ينطق ألفا، ولكن كما قلت في قبل قليل يعني الدائرة الصغيرة هي التي توضح لك ما الذي ينبغي أن تفعل.
2: نعم.

0: دائرة صغيرة هذه على الألف، وبالتالي الألف لا نطق لها، فكن هي، ثم بعد هي الثانية يي، والهمزة طبعا بين الياء وبين السين، ورمزت لها بشكل رأس العين الهمزة القطعية، فتقرأ يي أس، يي أس، يا مفتوحة ويا ساكنة.
1: بارك الله فيكم
0: وفيكم. بارك الله
1: فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من تنبيهات وتوضيحات في هذه الحلقة، والشكر كذلك لضيفنا الكريم الذي شرفنا بحضوره في حلقتنا في برنامج حلية التلاوة، شيخ بدر سعد مشعل. نرجو لك كل التوفيق والسداد، جزاك الله خيرا. والشكر كذلك للشيخ أحمد ولي الجناحي، حياك الله شيخ أحمد، بارك الله فيكم وفي جهودكم الطيبة. وكذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، من استمعتم إلى حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة من برنامج حلية التلاوة، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. هذه تحية تقبلها في الختام من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، حتى نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج حلية التلاوة، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: النمل سورة مكية كريمة، ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع بلقيس ملكة سبأ. نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة للقارئ محمد عتيق الصنوي.
2: بسم الله.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الجاثية.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، على وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM
2: أثير الروح، أثير
0: الروح. من معجزات هذا الكتاب العظيم إخباره بالغيب، ومن الأخبار انتصار الروم على الفرس في معركة مستقبلية منذ زمن نزول هذه السورة الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة الروم بصوت القارئ أسامة الصافي.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: حينما تتعب النفوس وتسترخي الهمم وتتعاظم الذنوب، تقف النفس حائرة غارقة، فتتشبث بحبل النجاة الوحيد وتأوي إلى جوار ربها.
1: وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح.
1: والبرامج المفيدة
0: في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله

إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. التشهد.

0: الصالحين.
1: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد.

0: والمغرم.
1: متفق عليه.
0: اللهم حاسبني حسابا يسيرا.
1: رواه أحمد والحاكم.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: رواه النسائي.
0: اللهم

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك

0: ابن ماجه.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك

0: مهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني.
2: اللهم
1: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
2: اللهم
1: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك
2: يا منان.
1: اللهم آمين.
2: آمين.
3: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: هذه تلاوة عطرة لسورة طه بصوت الشيخ إدريس أبكر. بسم

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، كانت هذه تلاوة عطرة لسورة طه بصوت الشيخ إدريس أبكر.
2: الدعاء للمولود عند تحنيكه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم ما يعوذ به الأولاد.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح.
2: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم

أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

0: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: أفكار المساء بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن

0: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

0: خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.
2: حسبي الله لا إله إلا هو.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب،
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة العنكبوت.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
6: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم، في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل أواخر سورة آل عمران، ما جاء عن كُريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته رضي الله تعالى عنها، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.

وهذا يدلك على فضل تلاوة هذه الآيات من خواتم سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين

الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم

0: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة،
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: تستمعون مستمعين الكرام إلى ثامن سور القرآن الكريم سورة الأنفال بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا.

قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة

0: العظيم.
1: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال، كانت بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. اللهم
2: اللهم
1: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني، يا ستير.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: ثمان جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
3: بسم الله.

0: كبير.
1: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

واشكر على كل حال أنت فيه فما عن حكمة قد خلا أمر إليك يجي واصبر وصابر لأحكام الإله ولا تضجر وإياك في الدنيا من اللجج.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون. سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون. سكون من إخراج فهد الجزاف.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من الأمور التي تعكر صفو الحياة الزوجية تدخل الأهل السلبي. هناك تدخلان، تدخل إيجابي وتدخل سلبي. التدخل الإيجابي بمساعدتهم على حل مشاكلهم، تهدئتهم، مساعدتهم ماديا، يعني بحيث يكون الأهل سواء أهل الزوج أهل الزوجة مساندين لهذا البيت الجديد حتى يقف على قدمه. لكن هناك إشكالية، وهي التدخل السلبي، بمعنى أنه لو جت البنت تشكو لأهلها تصرف من زوجها، بعضهم بدل ما يهدونها ويحاولون مثلا هم يقعدون مع الزوج ويتفاهمون معه ويحلون المشكلة بشكل ودي، لا، يعني هي الآن ما أخذ بخاطرها عليه، بدل ما يهدونها يقول لها لا يا بنتي هذا زوجك هذا كذا. وهذه تحصل في الحياة الزوجية، ترى لا تشوفين مثلا أنا أمها تقولها مثلا أنا وأبوك ترى مرينا في المرحلة هذه، تشوفين الحين الحمد لله أمورنا طيبة، فممكن تحصل فيهدونها. طيب ما بالك يقولها روح اشتكي عليه، ما بالك اللي يقولها يلا والله أنا من البداية ما ترى هذا بطلقش منه. لا يا جماعة ما يصير هذا. أو أحيانا يكون حتى تحريض بالإيحاء، يعني يحرضونها على زوجها ويحرضون الولد على زوجته بالإيحاء. يعني مثلا تي أمها تقولها والله شوفي شوف الناس شون متزوجين بقصور وبكذا فيلل، وانت بشقة كنا قرقور، انت سويتي فيها الحين تدمرتيها طيحتي زوجها من عينها. لا لا، انت بالعكس يما ترى لا شوفين احنا حالنا الحين بيتنا كذا وسياراتنا وحالتنا، ترى احنا بدينا هم بداية بسيطة، بالعكس يمكن انت احسن مني، انا تزوجت ببيت يدك 5 سنين قاعدة ما عندي حتى حمام ما عندي، وهكذا. فاذا التدخل السلبي هذا خاصة شباب بعدهم ما عندهم يعني ذيك الخبرة في الحياة، ويسمعون هذا الكلام اللي فيه تحريض، فيه يعني إثارة، ربما يأخذون موقف من بعضهم. وقد كثير من الحالات اللي تأتينا حقيقة البيوت في بدايتها هدمت، والسبب تدخل سلبي من طرف ثالث، هذا سواء من الأهل كذا، بل حتى بعضهم الصديقات، هي تقص على صديقاتها كل ما يجري في حياتها ويقص على أصدقائها، كلمة من واحد ربما يؤثر. يعني أضرب لكم مثال، الآن يمعة الجمعة أو السبت عند أكثر أهلنا ومجتمعنا، يتجمعون العائلة مثلا يوم الجمعة ويوم السبت، الزوجة هذه ما متعودة على أهل زوجها كذا، فيعني يمعة تروح يمعة ما تروح هكذا، تأخذ لها يمعتين ثلاثة ما هي رايحة، يأتي الولد قاعد عند أهله، يا جماعة لا تثيرون على زوجته، الزوجة هذه الآن هي من باب الإحسان وكرام زوجها تأتيكم، هي ما ملزمة ترى، لكن إحنا نريد المجتمع يترابط، نريد كذا. صوروا هو جاهم، أتكلم لكم عن واقع ترى، هذا يعني هذا الكلام حصل، دخل الولد زوجته ما هي وياه، قال والدها الخروف وين فلانة، قال له راقدة ما هي راد، يعني ما بغتي. رجع من أهله وهو مشحون شحن، لأن أبوه قال له هذه الكلمة وتهاوش وياها وكذا، ووصل الموضوع للطلاق. من السبب؟ السبب اللي قال هذه الكلمة. شاب الآن هو بشجعة، لا يا ابني إن شاء الله ترى يعني الحياة أمامكم وكذا، إلا إذا اليوم ما انسجمت ويانا تنسجم ويانا إن شاء الله في المستقبل. أنت هديه، مو تروح تقول الكلام هذا يروح على زوجته يهاوشها، واحتمال حتى يعنفها ولا كذا. فإذا التدخل السلبي هذا للأسف هو اللي يعقد المشكلة، ولذلك لابد أن يكون عند الأهل نضوج في التعامل مع الحياة الزوجية الجديدة الناشئة. سواء كان يعني تصوروا وحدة بعد زوجة ولدهم بعدها ما ولدت ما أصلا، يعني لسه حامل بداية الحمل، حددت لها المحلات اللي تشتري منها وما تشتري منها والكذا والياهل كذا، تقول الدرجة حتى ثيابي تتدخل فيها، أم زوجي شنو ألبس شنو ما ألبس. لا يا أختي، أنت صح أنت أم زوجها، لكن ما يعني أنك تصادرين شخصيتها، لا تلبس اللي تلبسه وتأكل اللي تأكله وكذا، هي مسؤولة عن حملها مو أنت. أنت تنصحينها، ممكن أخذت بالنصيحة، أخذت ما أخذت ما أنت عليهم بجبار. فإذا أقول يعني يا إخواني يا أخواتي، لا تتدخلون بما ربما أحيانا ترى يكون تدخل عن حسن نية، لا نشوف هذا التدخل إيش في آثاره. كذلك أنتوا يا شباب لا تسمحون بمعنى مو تهاوشون، لا خلوا حدود خصوصية لحياتكم الزوجية، حتى اللي ينصحكم اشكروا على النصيحة، لكن مو ضرورة تأخذون فيها لأنه قد تأثر على حياتكم. فالتدخل إذا كان سلبيا فهو من أحد الأسباب التي تهدم الحياة الزوجية.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف. سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين يا رب العالمين.
3: فيما يلي مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة فيها تهدئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان عاقبة المكذبين في 77 آية كريمة. سورة الفرقان بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أَبَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
4: هذا الأخ أبو أنس يسأل فضيلة الشيخ، الاقتراض إذا اقترض مثلا الشخص مبلغ معين فلم يجد فأعطاه ذهب، باع الذهب واستخدم المبلغ، عند إرجاع هذا المبلغ يرجعه ذهبا بقيمة وقت الاقتراض أم بقيمة اليوم، سعر اليوم؟ فيسأل
5: يقول يعني أحيانا يقترض الإنسان مبلغ ويضع رهن، سواء كان في سفر أو في حضر، يضع رهن، وربما يكون هذا الرهن ذهب مثلا، والطرف الثاني تأخر في السداد أو عجز عن السداد فيتصرف في الرهن. هو اقترض مثلا 1000 دينار وهذا الرهن الذهب مثلا أو شيء آخر يسوى أكثر من 1000 دينار، فيبيعه ويقبض المال، يأخذ الذي له، وإذا زاد شيء يعيده لصاحبه، وأما مسألة أن يقترض مثلا بالدينار ويسدد القرض بعملة أخرى، الأصل أن يسدد بالعملة نفسها. اقترض بالدينار سدد بالدينار، لأن يصير اختلاف في السعر أحيانا. لكن إذا كان في توافق بينهما، بين المقترض ومن أقرضه، الدائن والمدين بينهما اتفاق، وتصالحا على أن يسدد له بعملة أخرى يكون بسعر اليوم. يعني مثلا القرض 1000 دينار، هاي 1000 دينار اليوم كم سعره بالدولار أو كم سعره بالجنيه أو كم سعره بالليرة أو كم سعره ممكن نفس السعر بما يساوي بدون زيادة، بدون زيادة.
4: وإذا اقترض ذهب يرجعه مال أم يرجعه ذهب شيخ؟
5: ما لا لا, لا, لا يجوز أن يقترض ذهب. لا يجوز، لأن الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ويدا بيد.
4: يعني لما أجي أخذ منه
5: ما يجوز، يعني أنا بائع ذهب، يعني ما يجوز تذهب إلى الصائغ أو إلى صاحب الذهب تشتري.
4: ليس صائغ، رجل عادي. أنا وأنت فضيلة الشيخ، فأنا جئت أقترض منك مبلغ فأعطيتني ذهب، قلت بيعه وتصرف في المبلغ.
5: لا، الذهب لا يقرض، الذهب لا، لابد أن يكون مثلا بمثل يعني هذا الذي أعرفه في النقدين وفي الأمور الأساسية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام.
4: أحسن.
3: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت خاشعين أيها الأخوة من المصحف المجود لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي في سورة الدخان.

أنصتنا خاشعين من المصحف المجود لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة الدخان.

0: خاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. لا

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم.

البحرين أثير الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء تبارك بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

أمامه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره

0: يرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: والثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا.

0: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
0: رواه مسلم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ذو الملك.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عباده.

0: رواه مسلم. أدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
1: وفي رواية
0: وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماوات

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: يرضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: داود.
1: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين.
0: رب اغفر لي.
1: رواه ابن ماجه. وفي لفظ
0: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.
1: رواه ابن ماجه.

0: سبحان الله وبحمده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرجه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من سورة المائدة.
1: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما

0: يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الجاثية.
3: بسم الله.

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الجاثية.
2: أبواب السماء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن بطن لا يشبع. اللهم اجعل لنا نورا نهتدي به في حياتنا، وثبتنا على طاعتك، واملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.

0: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لك

0: سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصافات بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة سورة الصافات.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الأكارم، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة عطرة يتلوها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس ما يتيسر له من سورة يوسف.

بصيرًا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

0: عظيم.
1: أيها الأحبة الأكارم، استمعتم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة يوسف، تلاها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

الله هو الهادي، وبه يستعان على الظالم والعاصي. وها هو موسى عليه السلام يسأل ربه أن يوفقه في دعوته.

0: سورة طه.
1: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟
1: آداب الرؤيا.
0: إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه.
1: آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره،

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لجزء عم بصوت القارئ هزاع البلوشي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ هزاع البلوشي تلاوة لجزء عم. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
2: أثير الروح.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحزاب. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحزاب.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة النحل.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة النحل.
1: الأذكار دعاء من استصعب عليه أمر.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة التوبة بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة التوبة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورتي الفاتحة والبقرة.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الانكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك.